0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, salat besar rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita semua hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, bersama kita ikuti kajian ta'lim kita dalam kajian kitab Syarah Al-Hikam yang disampaikan guru kita Kyai Haji Muhammad Mansur. Sama-sama kita simak. Tak lupa untuk kita berniat itikaf dan menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Kyai Haji Muhammad Mansur, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma sallu wa sallam wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bi niyatil qabul. وتمام كل سلم ملو إلى حضرة النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله على آله وسلم أبي البتول وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين، خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظة عليهم الصلاة والسلام، ثم إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، المقلدين في الدين، العلماء، العاملين، والفقهاء، المحدثين، والقراء، والمفسرين، وسادة الصوفيات، المحققين، وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن، خصوصا سيدي شيخ سفيان الثوري وسيدي شيخ محمد حنبي مذهب علي المرصفي رئيس الأبدان، سيدي شاب مدين المغربي مستجب بالدعاء، سيدي شيخ عمران بن حسين رضي الله عنه من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغرب برها وبحرها، خصوصا سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي شيخ إبراهيم الخلوتي وسيدي شيخ محمد بهاء الدين نقشبندي علي أبي حسن بن عبد الجبار الشاذلي وسيدي شيخ محمد بن إسماعيل البخاري وسيدي شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وسيدي شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليفته شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وسيدي شيخ حبيب دونغ برانغان وسيدي شيخ بنيران نوتيغو محابي عبد الرحمن بن حسين بن يحيى وسيدي علي جنيدي براو وسيدي

ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر في الليل الليل الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله على طاعته. إن الغلاد خير من استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله الذي لا إله إلا هو أتوب إليه. صلوا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. صلوا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. rapatkan luruskan safna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعد موقف الصلاة ما درت بنا ضعف الدين وترضى من أصلي فانضم أقول بثلاث ركعات أداء الإمام لله تعالى. الله أكبر. صلاتي ونسكي ومحياي ومن أشهد إلى الأرض رمضان مسلمين من أشهد إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.

Eu não acho. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام يعود السلام حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالنا ذا الجلال والكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الكتب الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده دائما. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرا وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا حاجر من قدير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذلك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى من ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات وتابع بيننا وبين الخيرات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم افتح لنا ابواب الخير وابواب البركه وابواب النعمه وابواب الرزق وابواب القوه وابواب السديات وابواب السلامه والعافيه وابواب الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

إلينا ننظر في الله الله سبحانه وتعالى رب هذه الدعوات سيدنا أحمد الله سيد الفضيل شرف درجة العالية درجة وعظم قام محمود الله.

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله اتبع ولي تذر القوام إنك لا تدخل المعالي صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه صووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله صووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله ربطكم نرسكم صفنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله اسم ملك الناس الله الناس من الشيطان الذي يتواصل رب اجعل مقيم الصلاة من ذريتي ربنا أدعو بالدعوان إلهي المغزر أصلي فعل العشاء يا بركات ندان إماما لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى،

فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم

الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم يا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين. نسأل صلاة الذين أنعمت عليهم وذبح رضاهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا النبي ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كما باركنا على سيدنا محمد.

Hold on. Hemen başlayalım. Sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم أنت السلام ومنك السلام يعاد السلام فحينا ربنا بالسلام دخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرا واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على الله تبارك وتعالى ساداتنا وسلم سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tarzuqna biha min ahli at-tawfiq wa tuballighuna bil hudur ila baitil atiq wa ziyarat qabrihi wa qabri Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana bil khairat rabbi ighfir warham anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa mawdan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار عفا عنا الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بك الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم على عباده ويغفر الهم ويا دافع عن البلاء يا الله ويا دافع عن البلاء يا رحمن ويا دافع عن البلاء يا رحيم. ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء الفحشاء والمنكر والسوء بالمختلفات والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء قدير. ارحمنا يا الله يا الراحمين ارحمنا يا الله يا الراحمين ارحمنا يا الله يا الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على المؤمنين والمناد صلى الله على المؤمنين والمناد صلى الله على المؤمنين والمناد صلى الله على المؤمنين والمناد صلى الله على المؤمنين والمناد صلى الله على المؤمنين والمناد صلى الله على المؤمنين والمناد صلى الله على المؤمنين والمناد صلى الله على المؤمنين والمناد صلى الله على المؤمنين والمناد صلى الله والمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.

سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر.

0: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، حي يا قيوم أحيي القلوب فتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا الله بها يا الله بها يا الله يا حسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله يا حسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله يا حسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله يا رحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله يا رحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله يا رحمة واسعة، يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول، يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب، يا الله بها الله بها يا الله بغفران الذنوب، يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب، الفاتحة حمدة القبول أحضر الرسول الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى على نور الأنوار وصلى على سر طريق الأخير مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى الأطهار وأصحاب الأخيار على نعمنا وأبطاله اللهم بحق الحسن وأخي وجد وأبي وأمه فنجنا نجينا من الغم الذي نحن فيه حيا قيما نسألك أن تنور قلوبنا من نور معرفتك اللهم بحق الحسن وأخيه وجد وأبي وأمه فنجينا من الغم الذي نحن فيه حيا قيما نسألك أن تنور قلوبنا من نور معرفتك اللهم بحق الحسن وأخيه وجد وأبي وأمه فنجينا من الغم الذي نحن فيه حيا قيما نسألك أن تنور قلوبنا من نور معرفتك اللهم سلمنا ورحمنا بشفاعة رسول الله اللهم سلمنا ورحمنا بشفاعة رسول الله اللهم سلمنا ورحمنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. حين الظن ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله اللهم بعيد الدعوة لتأم أطوانا محمد الواسل الفضل الشرف والدرجة العلى. إنك لا تخل المعالى. أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله. ربطكن درسكن صف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من الشر الناس الأخ الناس الذي يوسف أهل الناس. رب اجعل مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إلهي أنت القصاد ورضا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله تعالى وصلي فرض الصبح.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر.
1: تبارك الله.
0: الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.

لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون قل نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإن تقضيم لا يقضى عليك وإنه لهيد المرسلات تبارك رب المفتعل لك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك يا النبي ورحمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن كما بارك الله مثلا ما فينا ما أقول من آخر قلبي عن دينك وعن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم اشرحنا صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي المتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعد السلام فحينا ربنا بالسلام دخلنا الجنة دار سلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرا أصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين آمين.
1: من الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين عفوا يا كريم عفوا يا رحيم عفوا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مالك الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا من الظالمين
2: آمين.
1: اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عندما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على وصحبه ومن واله اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عبدك وعندك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونعوذ بذنوبنا واغفر لنا يا الله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر للأمة سيدنا محمد اللهم رحمة سيدنا محمد اللهم استر من سيدنا محمد اللهم اجبر من سيدنا محمد اللهم اغفر للأمة سيدنا محمد اللهم رحمة سيدنا محمد اللهم استر من سيدنا محمد اللهم اجبر من سيدنا محمد اللهم اغفر للمدى سيدنا محمد اللهم رحمة سيدنا محمد اللهم استر من سيدنا محمد اللهم اجبر من سيدنا محمد اللهم اغفر للمدى سيدنا محمد اللهم رحمة سيدنا محمد اللهم استر من سيدنا محمد اللهم اجبر من سيدنا محمد اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا خصوصا لأمي شيخنا وأهل بيتنا وقرابتنا وأصحابنا جيراننا والكفر علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات بسم الله بسم الله الرحيم منهم والأموات اللهم جملنا بالعافية والصحة والسلامة والسعادة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا محمد الأحوال حب حالنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال ربي يسر ولا تعصر ربي يسر ولا تعصر ربي يسر ولا تعصر بتمام الخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما ربنا واغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب الرحمة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وعذاب الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة الدنيا وفتنة الآخرة وفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين وعافنا وعف عنا يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا قد تواصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا يا الله تقضي حاجتنا يا رحمن تقضي حاجتنا يا رحيم وحاجة المسلمين قريب بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم سلمنا ورحمنا بشفاعة رسول الله اللهم سلمنا ورحمنا بشفاعة رسول الله اللهم سلمنا ورحمنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا وللمؤمنات استغفر الله لنا ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله يا حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله يا حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله يا حسن الخاتمة.

إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته ولمن تبعه عليه خصوصا للقطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي قطب المغشي عبد القادر الجلاني قطب الحاج محمد بن عبد الكريم السمن المداني بن عطاء الأسكندري محي الدين بن العربي بن البغدادي حسن البصري وإلى عبد الوهاب الشعراني وإلى محمد نووي البندري وإلى روحي العالم العلامة العارف بالله الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وإلى أستاذنا وربي العالم العلامة العارف بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى روح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وذروقي علنا أن الله يغفر جل درشاهم الرحمة المغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوار معلوم من بعد في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على بلادهم ويحشرنا بزمرتهم على من وبي سلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها وإنما يكتب للعبد بقدر ما أقل منها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا يحاسب ما عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن وجد تامة قبلت منه وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت منه وسائر عمله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang terakhir, yang keempat dari kelengkapan sembahyang, yakni kesempurnaan kita mengerjakan sembahyang, perlu diketahui apabila sembahyang kita kada bujur, disiksa dalam neraka 500 tahun. Dan diancam dengan pintu neraka masuknya di neraka sakar. Yang pertama sair, pangaramput pandusta. Yang kedua lawa, urusan di harta, kada tajak hati. Beisi bani sayangnya. Amun 100 balik diambil 10, maka aku tahu tuhuk bahuma. Mulai mana rada, nyaman benar ambil 10 balik. Uranglah hamto benar mau urusi kada paru aku. Nah, diancam dengan pintu neraka namanya Allah. Liman izzaka. Yang ketiga pintu neraka namanya sair. Jadi asakar. Amun kada handak jangan dikerja, dipelihara. Misalnya montong jangan sambarang papak rabus. Sembarang ucapakan apalagi nama mengandung dusta. Maka lidah ini kita ulangi, nikmat Allah. Bersuara ini nikmat Allah. Pacangna apa gerang bersuara ini diberi Tuhan? Tentu untuk melaksanakan amal. Ada yang ini kada. Pacang menguyai orang, pacang berdusta. Nah,
itu diancam dengan neraka namanya sair. Atas salah kita aja, aku ada hendak sair, aku laga aja misalnya, nah jangan bajakan. Kada sair aku ada satu jujua, laga kada jua aku sakar, jangan sampai ya. Ulu sudah padakan berani melanggar undang-undang pemerintah sama kita, mengucap aku ingin masuk penjara. Berani kita melanggar undang-undang Allah sama kita berkata saya mau berani masuk api neraka. Maka hukuman Allah Ta'ala ini kada ada maafnya. Kada ada pananggungan, panahanan, kada ada. Remisi kada ada. Ini betul-betul murni. Bila kita kada sambayang sawaktu 500 tahun dalam neraka sakar. Sawaktu aja ya. Ugul kada, aku pasti kada neraka sakar, aku sudah sambayang. Jadi hadang dulu. Sudah sempurna kita sembahyang. Di sini kita sedih. Sembahyang sambil bahuma. Sembahyang sambil menyiangi iwak. Sembahyang lang itu uang lah. Jangan ujung kang luat. Mengaji dahulu. Supaya sembahyang kita itu betul-betul menyembah Allah. Bukan menyembah pahuman. Ini kita bahas. Jadi neraka sair muntung pangaramput pandusta salah gunakan. Semestinya muntung nang ini pacang membaca bacaan amalan, pacang bepandir ada manfaatnya, baik manfaat dunia atau manfaat akhirat. Ada yang ini kada beisi muntung pacang mengalihi orang, misalnya menguya orang, badusta. Mau yahi orang ada midai guru ya membawa kayu ulin berdagang, nah itu nah mau yahi orang memadakan aku berdagang. Bilanya kada meminta ampun lawan aku jauh kada mau masuk surga biar bajungging sambayang, itu merupakan pelikihan besar. Bila ada nang meminta ampun lawan aku nintu tuh orangnya menguyai macam-macamnya nya sudah kertas bercuri-curi itu terserah aja lagi mewarnai. Nah kita bulikin muntung tuh semestinya beribadah, kada menguyai orang ini kada ujar orang kampung tuh, ujar orang Halabiu. Kita ini jangan selalu pandir kita ini mengucik kemaluan orang. Kita hendaklah menutup kemaluan orang. Membuka kemaluan orang aja kada boleh, napa lagi mengucik kemaluan. Maksudnya sopan orang tuh beli kuya, kadanya nang mengucik, bang.